0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا يا الله أبواب الخير وافتح علينا يا رحمن أبواب البركة وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب المغفرة وأبواب العلم وأبواب الرزق وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فعنا يا الله بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين
1: آمين آمين يا رب العالمين. Dan petang ini Ustaz, kita nak sambung surah apa Ustaz?
0: Kita sambung lagi surah Al-Hashr.
1: Al-Hashr.
0: Al-Hashr ayat 10 hingga 16 insya-Allah.
1: Okey, lepas tu kita akan tafsir lah Ustaz.
0: Kita masuk tajwid dulu. Lepas tu baru kita tengok tafsir ayat. Last kali kita tengok tafsir atau pengajaran ayat insya-Allah.
1: Baik Ustaz, silakan.
0: Baik insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilalamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Alhamdulillah dengan izin Allah juga kita dapat bersama lagi dalam kuliah tajwid dan tafsir Al-Quran di Langkau FM. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini dapat kita menyambung lagi ayat-ayat bacaan kita, dapat sama-sama kita berkongsi hukum-hukum tajwid dan dapat kita mengambil pengajaran daripada ayat-ayat yang kita akan bacakan nanti insya-Allah. Untuk petang ni kita akan menyambung lagi ayat-ayat bacaan kita, iaitu bermula ayat 10 hingga 16 surah Al-Hashr. Jadi seperti biasa kita mengharapkan sahabat-sahabat pendengar yang sedang bersama-sama dengan kita pada ketika ini untuk sama-sama menyimak ayat-ayat bacaan kita di halaman 547 insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا

الرحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم

لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل